0: هتلاقي اخويا لما دخل السير وجاي يسعد لك بخري تلي كان فان او تيرين علي مع الجسس بخري فان اتول سي يقول ندع المسا جابي كود سي بي بالله جد باب تفا منير على صاد مويشا منير ان ان وكان سبيسي على فريندن فالو بويسل وكا خسين لفي عصاق تبين سنخيف داقا سلام 23 en ik kom met bij je liefde van Tiens. Bedankt voor die prachtige uitzorg.
1: Hey, goeiemiddag, Roger.